غير ودنا على اصبع اصحاب القرار. حادثة في ملف الشغل الداري بالسكة في الاطار. تشوه معرض للقص مرضي بالحصر لحين ما توعى المسميات وتنتهي الادوار. يا

خربوا مصطلح الشيء. تخربوا مصطلح الشيء. تخربوا مصطلح الشيء. تخربوا مصطلح الشيء. Okay.